أناب بيتا أدواي أدواي إلى حب حنون الحق عبر حسن جميل نوسع حسن الألفين نوسع ونفجر حتى بنكي وسلحت لابنين حتثينو ونخلتانو رحمنا يتكلم كيما يد ابراهيم رحيما رحمنا يتكلم كيما يد يتحقق قيدا رحمنا يتكلم كيما يد يعقوب شليما رحمنا يتكلم كيما يد موسى نبيا رحمنا يتكلم كيما يد هارون كهنا رحمنا يتكلم زخوت يد يوسف صديقا رحمنا يتكلم كيما يد دافيد ملكا مشيحا رحمنا يتكلم كيما يد فيني حاس كنا رحمنا يتكلم سيرو تهدي شلومو ملكا رحمنا ريم يمين اخ بات محفون كنا رحمنا بخيسوفا بينا تالا المكنا كماخ رحيم علان رحمنا قليق يبونو تاخو فروكلان رحمنا دينا نبيك لنهورا رحمنا دينا دي حييطة وجزور علان رحمنا أدرخ شبي علان رحمنا بلادي تبراك يوبدنا بيشين منان رحمنا زباخ شري علان رحمنا زخفان خبنس لان رحمنا حشوف علان التببان رحمنا تبمن سجيان ايتي علان رحمنا يتقلقل ورحم خلان رحمنا كبوش حمتا ورقزا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا محول وشبوك لحوفين ولعب

فلين انا نوزن دلين انا نبودو متين انا نصدق ومصدق انا نقرب لكل كوري حبيت انا نوام ونيسان انا شوخن شحكين انا نتمخ تميم.

مثل الالفين نص يا ابو نفش وحتى فينكين في سلام تلافوني وحتى تينو ونحلتان.